لبابي وان داد جريا بترسا بنجر بابو دلو ميلا كلس خيس كينجري وكوشيانا ويد كركا ويدا مابو اورك لدايكا دلوان بدا هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسي بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا تايلكي تتخسي بابو بش داندنا دستين خاين بچوك اورين خاين بش هيفيه كمازن خستبو دلي دايكا جارك دنجديا خوارا ويادي

ورا قولي جاني از حيراني ورا الهيب يا تمع از بتاح و جمع تل كيلك عم نروني و جبيدن يا ترى درد خبكم جي تشيبونا من حطا ايروش از شمكم دحركم نزالم لو كيداني بغمغول حروكو داركي بلوشياي حوارا خدقين مبارانكي نيجي وكي تدا قرطان ديا كدري مصالا اجد نابالنجي فرمانا دا قلك جارا وندابو من غوبرين يدلي من بطاية كسرها تبادروتن من زودة بدروتا سيركان جي أزمانا مباركر وخيالن آزادية لباخلي خونا دا خبشارتية امني كارن تقولا دكولان بيانية دا دياري حبكن

ما قالوا يجوا الجاسني منو تجوا حدار بك دلي ويش قيسي ما زلنا حتى قوي باري راك شو جيرو كخش كلمة وداي كلمة يجوا دنا بدران القدر إذا تشونو هوربون ورا قل جاني أز حيراني قبر شي أزادية وأجي وقت أنا تيرم وكراسي غريبي البشنا منو تناي جابي كوباني وشنغاري لهبيا منو تيا قب دستي منو تبي كل كرم لناف سرا قري مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيا بو أم بخنن ورا أم شاهيا سر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكن دلي قولي دا لهبيا عشقا منو تيا بو أم مصن بكن وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دا نبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسينا

دم درنگ لسبك دم درنگ لسبك جبير نكا قو ام اوكسن يقو خشكين وا دزنار الشنغالي دخو عابيتن وخد مشتنولي دفدا كرن دم درنگ لسبك ام خبقين الشورشين دورا قولي جانيت